0: كسوف الزير عن تسمادهم يا قامي ديني
1: وربطو يا دوك يا
0: دوك يا
1: ولد التصور
0: ولد